نوع يغني كشو كجني يغني كجنمية إني إي فيلمي إس إم إس من تغسني دا إني إجين راي إنجلش فينجلش تكوب ليش إبو أنا أنا قبنتا جون بي بارو كي بلاي با إكي مسج كي جون بي كي جين راي كي بان غلا سنتنات هابن سناب من كرمن بي رو بي سنتنات مو بان يو بان سناب إكي جين راي كي بي بي لاي بان تيدا قبنتا كي بارو كي جون يي بات أكبا من تغسني غا كم شملا بان تمي كي جين كوا كي جون بي بارو غا بان ما بود بسوي إي يا So bahasa persiang biang hakawi ke por ngan sila kat pala ban pentempat ika jingkua ke jang pihak hakawi pat ke show. Tip hadian ini i jingruai ngin yuk ban ya sok bat ka Akash Vani. Selong na kebentaki kubur haketien garo hakapor hendri lalasan. Hakapor hendri sepua apat ngin nan pabiang show shis pak lai po hendri Akash Vani FM jang pi. Na kebentak ka easy drive ringkat ringa ini ni.